به أجمعين اللهم إنا نسألك بعزتك العظمى وبصفاتك العلى تيمنا وتباركا أن تعطينا خير الدنيا والآخرة اللهم اجعل هذا البلد تايلاند آمنا مطمئنا رخاء وسخاء وسائر البلاد اللهم إنا نسألك بالقرآن العظيم أن تنور به قلوبنا وتشرح به صدورنا وتصلح به أحوالنا وتجعله لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأحزاننا ذهابا ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم احفظ بلادنا تايلاند من كل سوء ومكروه اللهم آمنا في وطننا وأصلح أهوالنا وأهوال تايلانديين اللهم فرج هم المحمومين من التايلانديين ونفذ كرب المكروبين اللهم أدام أسرة راتشاكري وونغ بالعزة والكرامة اللهم وفق ملكنا พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว إلى ما تحب وترضى

واجعله نصيرا للمظلومين وعونا للضعفاء والمساكين اللهم أيده بنصرك وتوفيقك ووفقه لكل ما فيه خير المسلمين والتايلانديين اللهم إنا نسألك أن تديم على مملكة تايلاند نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادة جلالته الحكيمة إنا نسألك أن تحفظ ملكنا الرائي السامي لكل الأديان والدائم السامي لمصالح كل التايلانديين اللهم وفقه وأعنه واكتب له النجاح والتوفيق في الأمور كلها اللهم احفظ مملكتنا تايلاند الغالية اللهم ألبس ملكنا وملكتنا والأسرة الملكية لباس الصحة والعافية والقوة اللهم إنا نسألك أن تطيل عمر صاحب الجلالة الملك พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัววัลมาลิกะสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีวัลอุสรติลมาลิกียะและบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์วะอันตุกาวียะฮุมวะตุอาฟียะฮุมวะตุดีมะฮุมฟิสซิฮะติวัลอาฟียะذكرا لنا وعزيزا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النارإن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بفضلك دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمينعليم سر وأخفى مستجيب الدعوة